عندي 6 أولاد وزوج مرة ما يقدر أحسب سوسي لما تيجي سوستان وسوق ونسيت وزوج مرة نتراو مرة نتراو شو؟ نبي ما تزيد على لقاء يبي مرة شنو ما كسر التهاني.

عندي 6 أولاد وزعمري ما بيت أحسن سوسي فما تيني أسوستان وسوات ونسات أوزا أمور نترال أمور نترال شيرا نبي ما تيزيستي على لقال يقول أمور شنو مكاسا أتحان أمور بسيرا هنا في الكات هي فاتين إلى أتحان أمور بسيرا بعرض أمور for example Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesseruk Nagamaka, Ula Lavost, Nita Vela, Paya Muntu Kaharu Bay, the Pesitara Vela Morus Nagamak Afetado. Ida Maka Sona Dea, Ida Pusidare, Paya